ألمانيا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت. وحتى حظرها قبل 3 سنوات كانت أرض كيمانشافت بحسب مكتب حماية الدستور أكبر منظمة نازية جديدة في ألمانيا، وعلى الرغم من الحظر لا يزال بعض أعضائها نشيطين. تخطط شركة كوفينانت الأمريكية للصناعات الدفاعية لإنشاء مصنع لإنتاج صواريخ كروز في لايبزيغ. كوفينانت هي شركة أمريكية ناشئة في مجال الصناعات الدفاعية ولها فرع في فرانكفورت. تأسست الشركة قبل 2 وسجلت في سجل مجموعات المتابعة للبرلمان الألماني البوندستاغ منذ شهر مايو. تشتهر الشركة بتطوير صاروخ أنتيم متوسط المدى، والذي يتوقع إنتاجه بتكلفة أقل بكثير من صواريخ كروز المماثلة. تشير الدلائل إلى أن منشأة الإنتاج الجديدة بالقرب من مطار لايبزيغ سوف تبنى بحلول عام 2027، لكن التفاصيل الإضافية غير معروفة. تم رصد فيروس شاموندا في ولاية ساكسونيا، والذي رصد لأول مرة قبل أسابيع قليلة في جنوب ألمانيا وسويسرا وشرق فرنسا، وقد عثر على الفيروس في بقرة من قطيع في منطقة فوكتلاند من قبل معهد ساكسونيا الحكومي للتحقيقات LUA. إلى جانب ساكسونيا رصد الفيروس سابقا في بافاريا وبادن فورتنبرغ وهسن وراينلاند بفالز وسارلاند. يعد فيروس شاموندا مرضا جديدا، من أبرز أعراضه لدى أبقار الألبان انخفاض ملحوظ في إنتاج الحليب وارتفاع درجة الحرارة. في العديد من القطعان تظهر أعراض الإسهال وتترافق أحيانا مع أعراض تنفسية. ينتقل الفيروس عن طريق البعوض وينتشر بسرعة كبيرة داخل القطعان وبينها، لذا يصاب عدد من الحيوانات في القطيع الواحد. كما تساعد الظروف الجوية الحالية، درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية، على سرعة انتشاره. تتعافى الحيوانات بعد 2 إلى 3 أسابيع، ولا يوجد لقاح حتى الآن. يوم السبت 5 سبتمبر من الساعة 6:00 مساء وحتى 7:00 مساء سوف يقام مهرجان لايبزيغ الصيفي لمساعدة اللاجئين في حديقة ليني فويكت. سوف تتواجد مجموعات مثل جمعية مولشتغاسي بأكشاك وأنشطة متنوعة، وسوف يقام المهرجان في محطة المحولات الكهربائية السابقة ترافو هاوس بالقرب من شارع لينبورغر 13. سوف نكون نحن في إيكو لايبزيغ متواجدين أيضا من 4:00 مساء حتى 6:00 مساء مع معداتنا اللاسلكية، وسنقدم عرضا توضيحيا لبعض تقنيات البث الإذاعي الأساسية، وتفضلوا بزيارتنا. وأيضا يوم السبت 5 سبتمبر في 7:30 مساء في قاعة جيفايند هاوس سوف يقام حفل إيرويكا الحرة مع أوركسترا ارتجالية، حيث ستقدم السيمفونية 3 للودفيش فان بيتهوفن مع إعادة تأليف. الدخول مجاني.